ما نستاش لي أفلس مخدين وهذا من الدووز الفافوريتي تي اي زغور تا سام فندر و أوليفيا دين رين مين عالمتو لو الفتيت منو تفليم كين أو نك فوق باين كومبلو داق تالفتيت بوتي أهرا نيد لك نقرا جرا لدي الجماعة ويك وكل بزون نيد لكينة شهاجة تفوق الباكت ليست زغور دي نبقى ايام

وهنا نحسب دين الديسك صارت واحدة من دوك الديسك اللي حفنا وحفنا نسيافو بلامنتو كولتا هانتريكس جولدن فوق بين كومبلون قاودو كم يستايكون ما انتي اسم سيو قال دين اللي جاية أجيها شهاجة نقرة دفرنتي من اللي نعملو نورمالمنتي ما اسم مني زجور ساتوج بوكن كومبلو داد.